0: digaungkan oleh Al-Fadil Ustadz Zunaidi bin Sumardin.
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

0: Baiklah, kini tiba masanya kita bersama-sama untuk mendengarkan khutbah Jumaat yang bertajuk Arafah, Hari Kebangkitan Jiwa. InsyaAllah khutbah ini akan disampaikan oleh Al-Fadil, iaitu Ustaz Muhammad Faizal bin Cik Malik.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون ألا ما أفضتم من عرفات فاذكروا عند المشعر الحرام

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سبحان الله سبحان الله
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: التحية طيبة السلام عليك ورحمة الله السلام علينا وعلى عباده الصالح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

في السماوات ومن في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.